الجانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

فاصبر وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.